محمد رسول الله محمد حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا أكرم خلق يا الله ألف ألف ألف صلاة والسلام أبدا دائما عليك.